0: الصينية.
1: هم هاي شو علامة كيف تاتا
2: أكونا هم بنتو
1: البيزا سويتو
2: آه كي كوسي
1: كيف تاتا
2: آه زولو السيرة فيها باتيريز بازي بابونا باتيريز
1: بازي بابونا
2: فو كيف كسيا كفونا كو
1: كونا شو علامة
2: أنا ولو ميرانجا بالو ميرانجا نمبو 6222 باتيريز 6222 8 مالو ميرانجا